من يغوص البحر الأحمر فلا يلحد مداه، والبحر يذيب ما كل رجل يعصاه.